هتكون حكمتك. أنا قابلة حكمة والإرادة طيبة. أنا بشكرك على كل شيء حتى